وذكرون ذاكرون الغافرون وسل الله سيدنا هذا الشهداء الفقراء الصالحين وعلي أولادي طاهرين والحمد لله شكر رب العالمين دستور أفضل ذكر